نويت أن أصلي لله تعالى صلاة عيد الأضحى بستة تكبيرات أداء مستقبل القبلة اكتديت بهذا الإمام.

0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله رب

0: الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم Bila je ovo inspirativna sa snažnim porukama Kurban Bajramska završna hudba doktora Kavazovića nakon njegovog gotovo 14-godišnjeg časnog obavljanja funkcije Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا